اللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطه يحبس نفسه وما عنده وين يزيد. اه والزعاف ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاف؟ الزعاف مادوه غير النشطه ودش كلش مبني على البنات والحديد.